0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعرب البابا لون 14 عن بالغ حزنه لدى تلقيه نبأ الزلزال الذي وقع في منطقة نوسا ترانغرا الشرقية في إندونيسيا، مسفرا عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ومخلفا دمارا هائلا. هذا ما جاء في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وجهها الحبر الأعظم إلى المطران بولس بودي كليدن رئيس أساقفة إندي، حيث عبر البابا عن تضامنه الروحي وقربه من جميع الذين يعانون نتيجة الآثار المستمرة لهذه الكارثة، ولا سيما العدد الكبير من الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح بالإضافة إلى الجرحى والمصابين. هذا وشجع لون 14 السلطات الكنسية والمدنية على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أكد أنه يرفع صلواته من أجل أفراد فرق الطوارئ والإنقاذ الذين يشاركون في جهود التعافي والإغاثة. كما أوكل الحبر الأعظم أنفس الذين قضوا في هذا الزلزال إلى رحمة الله القدير ومحبته، مبتهلا من الرب البركات الإلهية كي ينال المتضررون العزاء والقوة في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الأليمة.
2: بمناسبة اللقاء الذي يعقد من 14 وحتى 19 من أب أغسطس في دير موت إنجل في أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، للتفكير في الأفاق التي فتحتها الرسالة الرسولية للبابا فرانسيس ديزيديريو ديزيديرافي، وجه قداسة البابا لون 14 رسالة إلى الكاردينال أرثر روش عميد دائرة العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار، كتب فيها: أبعث تحياتي القلبية إليكم وإلى جميع المجتمعين في دير مونت إنجل في أوريغون فيما تتباحثون في الموضوع الهام الممثل في التنشئة الليتورجية لشعب الله. تابع البابا لون 14 يقول في رسالته الرسولية ديزيديريو ديزيديرافي التي وصفت جمال العمق اللاهوتي والروحي للليتورجية، شدد البابا فرانسيس على الحاجة إلى تنشئة متنبهة ومستمرة للإكليروس والعلمانيين على حد سواء لإحياء الحياة الليتورجية للكنيسة الجامعة، ولاحقا ذكرنا بأن هذا النوع من التنشئة ليس تخصصا لقلة من الخبراء، بل هو بالأحرى استعداد داخلي لشعب الله بأسره. لذلك أشجعكم على استكشاف سبل عملية للتنشئة الليتورجية على جميع المستويات في جسد المسيح، وفي الوقت عينه لا يجب أن نستبعد الأولوية في تنشئة الأشخاص الذين بفضل سر الدرجات المقدسة هم مدعوون ليكونوا مرشدين للأسرار، أي أن يمسكوا المؤمنين بأيديهم ويرافقوهم في معرفتهم للأسرار المقدسة. أضاف الحبر الأعظم يقول إن الفرص العملية الأولى للتنشئة الليتورجية تحدث في ممارستنا المنتظمة للاجتماع كل أحد للاحتفال بالإفخارستية، وتستند هذه الاحتفالات إلى الإيقاع السنوي للسنة الليتورجية حيث يكون السر الفصحي في مركزها، ولهذا السبب من الضروري أن تكون أيضا ذات طابع تنشئة عميق مما يعزز الفهم الأكثر عمقا لفن الاحتفال الذي لا يعبر عنه الكاهن المحتفل بالليتورجية فحسب، بل الجماعة بأكملها أيضا. وبهذه الطريقة ومن خلال التعليم المناسب والعبادة المملوءة بالاحترام سيتنشأ الكاثوليك على الليتورجية ومن خلال الليتورجية. كذلك تابع الأب الأقدس يقول ومن أجل تعزيز الاحتفال الذي يليق بالأسرار المقدسة يجب أن نشدد على الحاجة إلى الأمانة للنصوص والإرشادات المعتمدة. وفي تعاليم الأخيرة حول الدستور الخاص بالليتورجية المقدسة لفت الانتباه إلى الاحترام الذي يجب أن يظهره جميع المدعوين لإعداد الاحتفال بالأسرار الإلهية، والكهنة بشكل خاص نحو الطقوس التي أعلنها القديس البابا بولس السادس والقديس البابا يوحنا بولس الثاني. ومن الحيوي أن يكون هذا الاحترام نابعاً من الموقف الداخلي القائم على الانفتاح والثقة بالله، مظهراً التواضع أمام عظمته والأمانة الصادقة للشركة الكنسية. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول وبهذه المشاعر: أودع المداولات التي تجرونها بين يدي العذراء مريم كرسي الحكمة، وأمنحكم بطيب خاطر بركة الرسولية ولجميع الحاضرين في هذا اللقاء كعربون للحكمة والسلام في الرب.
1: ترأس الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان كموفد لقداسة البابا لاوون الرابع عشر في الاحتفال بمرور 900 سنة على عودة ذخائر القديسة أغاتا إلى كاتانيا في صقلية الإيطالية. ترأس عشية صلاة في آتشي كاستيلو، والتي كانت محطة في عودة الذخائر قبل بلوغها كاتانيا. في عظته دعا الكاردينال إلى أن ندع كلمات المزمور التي تم الاستماع إليها تواصل التردد في قلوبنا، والإشارة هنا إلى المزمور الأول والذي يبدأ: طوبى لمن لا يسير على مشورة الشريرين ولا يتوقف في طريق الخاطئين ولا يجلس في مجلس الساخرين، بل في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله. وصل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عظته متوقفا عندما وصفها بواحدة من أجمل الصور التي يقدمها لنا هذا المزمور: صورة من يعثر على السعادة الحقيقية لأنه وضع جذوره في الله. وأشار الكاردينال بارولين إلى أن المزمور لا يبدأ بوصية أو نهي أو تهديد، بل بكلمة طوبى، والتي هي حسب الكتاب المقدس وعد بالفرح. فالله لا يبدأ طالبا شيئا من الإنسان، بل يوضح له الطريق الذي يقود إلى ملء الحياة. وأضاف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إنها الحياة والسعادة اللتين نبحث عنهما جميعا ربما بدون وعي، إلا أن هذا الفرح لا يتطابق مع ما يقترحه العالم غالبا. فالمزمور يضع أمامنا طريقين، أسلوبين لعيش الحياة، ولا يريد هكذا أن يقسم البشر إلى صالحين وأشرار، بل يدعون إلى التعرف على كفاح يمر عبر حياة وكل واحد منا. فمن جهة هناك صوت الله الذي يقود إلى الحياة، ومن جهة أخرى أصوات كثيرة قد تبعدنا عن الله. توقف الكاردينال بيترو بارولين بعد ذلك في تأمله في المزمور عند وصف صاحب المزامير لطريق الشر، حيث يتم في البداية الاستماع إلى صوت، ثم جعل هذا المنطق يقودنا لنتوقف في هذا الطريق جاعلين منه بيتنا. وواصل المسؤول الفاتيكاني كلمته يقول إن الشر لا يأتي غالبا من خلال أعمال مذهلة، بل بخطوات صغيرة وعادات تغير ببطء قلوبنا وأسلوب تفكيرنا، بينما لا نكون متنبهين إلى هذا الاقتراب البطيء، ولهذا نعتاد على أن نعيش بدون الله وكأنه ليس ضروريا، قال الكاردينال بارولين. وتبع متحدثا عما يعتبرها مأساة، أي أن اليوم هناك كثيرين يعيشون حياتهم وكأن الله لم يتكلم إلينا قط، لم يأتي ليلتقينا ولم يرشدنا إلى طريق الفرح. ثم انتقل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى الحديث عن الطريق الآخر، فتوقف عند القول أن البار هو من يجد الفرح في شريعة الرب، وأضاف نيافته إننا لا نتحدث عن شخص كامل، بل عمن يعرف مما يستلهم حياتهم. وتابع الكاردينال بارولين أن كلمة الله ليست ثقلا بل هي ينبوع، ليست تقييدا على الحرية بل هي الطريق الذي يقود إلى الحرية الحقيقية. ولهذا يخبرنا المزمور أن البار يتأمل في شريعة الرب نهارا وليلا، ويدع كلمة الله تدخل حياته وتنير اختياراته، تطهر رغباته وتشكل قلبه. توقف المسؤول الفاتيكاني بعد ذلك عند صورة الشجرة في هذا المزمور، والذي جاء فيه أن من يكون في شريعة الرب هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله، يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه تؤتي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل أبدا. وقال الكاردينال بارولين إن الشجرة تؤتي ثمارا لا لأنها لا تلقى مصاعب، بل لأن لديها جذورا عميقة تصل إلى منبع، وهناك تظل الشجرة حية حتى مع الجفاف والحر والرياح، وذلك لأن قوتها لا تتوقف على الظروف المحيطة بل على الماء الذي يغذيها. وقال أمين سر إن هذه هي صورة جميلة تنير حياة القديسة أغاثا،

0: فمن يضع جذوره في الرب يمكنه أن يجتاز حتى أصعب الاختبارات، لا يفقد الرجاء ويواصل حمل الثمار. هذا ثم عاد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى هذا المزمور مذكرا بأنه يختتم بوعد حسب ما ذكر، فإن الرب عالم بطريق الأبرار. وواصل الكاردينال بارولين أن المزمور لا يقول أن البار لن يواجه معاناة، وأضاف أن القديسة أجتا أيضا تثبت لنا أن الإيمان لا يلغي الاختبارات إلا أنه يهب حضورا وقوة جديدة لاجتيازها. الرب يعرف مسيرة أبنائه، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، ويرافق خطاهم ويحول حتى الجراح إلى أماكن نعمة. في ختام عظته دعا الكاردينال بيترو بارولين الجميع إلى التضرع إلى الرب، سائلينه أن يجعلنا رجالا ونساء لهم جذور عميقة، قادرين على ألا يدعوا رياح الخوف والموضة والوهم تعصف بهم، وعلى أن يجدوا في كلمة الرب ينبوع الحياة. وأضاف إننا ومثل القديسة أجتا مدعون إلى البقاء ثابتين في الرب، لأن الحياة المتجذرة فيه لا تذبل بل تواصل حمل الثمار، ثمار الحياة والرجاء والفرح الحقيقي.
1: تحت شعار الخبرة الرياضية كمقترح للسلام، تشارك الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا بأربع رياضيين في ثلاث ألعاب رياضية في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستعقد في تارنتو من 21 من آب أغسطس وحتى 3 من أيلول سبتمبر. وقد صوتت اللجان الأولمبية للدول 26 المشاركة في الألعاب بالإجماع على مشاركة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي في المنافسات، وهذه الدول هي ألبانيا، الجزائر، أندورا، البوسنة والهرسك، قبرص، كرواتيا، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، كوسوفو، لبنان، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مالطا، المغرب، موناكو، الجبل الأسود، البرتغال، سان مارينو، صربيا، سوريا، سلوفينيا، إسبانيا، تونس وتركيا. وتعد هذه المشاركة الثانية للرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث شاركت في النسخة السابقة عام 2022 في وهران بالجزائر، والمشاركة العاشرة لها في فعاليات رياضية رسمية دولية، وستكون المشاركة 11 من 16 وحتى 20 من أيلول سبتمبر في كوريا ضمن بطولات العالم للتايكواندو في فئة البومسي. هذا وكان البابا قد وجه نداء في تحياته للمؤمنين بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد، قال فيه: ستبدأ هذا الأسبوع ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام في تارنتو، وتشارك فيها عدة دول من أفريقيا وآسيا وأوروبا تنتمي إلى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. أتمنى أن يكون هذا الحدث الرياضي نبوءة سلام وأخوة بين شعوب هذه المنطقة والعالم أجمع. ومع مشاركة الأتلتيكا فاتيكانا سيكون حاضرا في تارنتو صليب الرياضيين الذي يرافق العديد من الأحداث الدولية منذ أولمبياد وبارالمبياد لندن لعام 2012. وفي يوم الأربعاء 19 من آب أغسطس عند الساعة 7 مساء سيحتفل بالقداس الإلهي في كاتدرائية تارنتو بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وذلك خصيصا لاستقبال صليب الرياضيين الذي سيبقى في الكاتدرائية طوال فترة هذا الحدث كمرجع روحي. وسيحضر الاحتفال الذي يترأسه رئيس أساقفة تارنتو المطران تشيرو مينييرا المطران بول تايغ أمين سر دائرة الثقافة والتربية. وابتداء من يوم السبت 22 من آب أغسطس سينزل إلى أرض الملعب في بطولة البادل الزوجي للرجال المكون من فابريتسيو بيلوني وتيتسيانو لوكاريلي. وفي يوم الأحد 23 من آب أغسطس سيكون دانييلي فونتانا على الحلبة في رياضة المبارزة تخصص سيف سابر، بينما يشارك إيميليانو موربيديلي في رياضة الدراجات الهوائية يوم الاثنين 24 من آب أغسطس. وسيحل الرياضيون الأربعة برفقة مرافقيهم ضيوفا في قرية ألعاب البحر الأبيض المتوسط تحت شعار خبرة الحوار والصداقة الأخوية. وتعليقا على هذه المشاركة قال الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية: تشارك الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي أتلتيكا فاتيكانا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بلفتة أخوة

0: رياضية ذات مغزى عال على المسار الذي رسمه قداسة البابا ليون الرابع عشر أيضا خلال زيارته الأخيرة إلى لامبيدوزا في الرابع من تموز يوليو الماضي للمساهمة في بناء علاقات سلام وأخوة بين الشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط من أجل البحث معا من خلال الخبرة الرياضية أيضا عن مسارات حياة ورجاء بأسلوب الإدماج التضامني والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة في الأبعاد الأساسية للثقافة والتربية، تماما كما يطرح البابا في رسالته الحياة بوفرة حول القيمة الإنسانية للرياضة. بالإضافة إلى ذلك فإن حضور صليب الرياضيين الذي استقبلته أبرشية تارنتو سيكون علامة أخرى على حضور الكنيسة في هذا الحدث. هذا الصليب هو رسالة بلا كلمات، فهو يؤكد أن كل حياة حتى عندما تعرق وتتألم تبقى جديرة بأن تحب وتحترم وتقدر. من جهته قال رئيس أساقفة تارنتو المطران تشيرو مينييرا إنها لفرصة عظيمة تتاح لنا بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال الرياضة لكي نتكلم عن بحرنا البحر الأبيض المتوسط كبحر نطمح إليه منذ زمن، ولا سيما في هذه الأيام بحر سلام. إن الرياضة كما يحدث في مراكزنا الرعوية هي أداة هامة لإزالة الفوارق الاجتماعية وتعزيز الأخوة منذ الصغر، ففي رعايانا لا توجد جنسيات ولا طبقات اجتماعية بل يوجد الإنسان. لتكن ألعاب البحر الأبيض المتوسط شهادة على ذلك، ففي عالم يتألم بسبب الحروب وحالات الطوارئ المناخية لدينا الفرصة لكي نثبت أن السلام ممكن وأن الرياضيين القادمين مما يعتبره الأقوياء معسكرات متصارعة هم في الواقع رجال ونساء تحركهم روح أخوة حقيقية بعيدا عن أصولهم ومعتقداتهم، حدود واحدة فقط الإنسانية. وبالتالي فإن مشاركة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي تشهد على الطوق نحو السلام الذي يشير إليه البابوات كأولوية، وهي لفتة أخوة رياضية تجعلنا نعتز بها. وتستقبل أبرشية تارنتو بامتنان صليب الرياضيين في كاتدرائيتها، ونشكر البابا ليون الرابع عشر على عنايته الكريمة. يبقى علينا أن نكون صناع سلام وشهادة حية لرسالة يسوع، وهذه هي الفرصة أن نثبت أن هذه هي رغبة الله والبشر. لتنطلق ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2026 ولتدفعنا روح الأخوة فيها إلى الأمام. أما جان باولو ماتاي رئيس الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي فقد صرح قائلا في تارنتو مفترق الطرق والمنارة بين ثقافات وشعوب البحر الأبيض المتوسط تجدد الأتلتيكا فاتيكانا شهادة البابا ليون الرابع عشر من خلال تبني كلماته والسعي للعيش بها بأخوة، ولا سيما مع 4000 رياضي مشارك يمثلون 26 دولة. في رسالته الحياة بوفرة حول قيمة الرياضة والتي نشرت في 6 من شباط فبراير الماضي بمناسبة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، يكتب البابا: عندما تتم ممارستها بالشكل الصحيح تفتح الرياضة فسحات للمشاركة لأشخاص من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية والقدرات لتصبح أداة للإدماج والكرامة. وفي هذا الأفق تندرج خبرة الرابطة الرياضية التابعة للكرسي الرسولي، فقد تأسست عام 2018 كفريق رسمي للكرسي الرسولي وتحت إشراف دائرة الثقافة والتربية، وهي تشهد على كيف يمكن للرياضة أن تعاش كخدمة كنسية أيضاً لا سيما تجاه الأكثر فقراً وهشاشة. هنا الرياضة ليست استعراضاً بل قرب، وليست تصفية واختياراً بل مرافقة، وليست منافسة محمومة بل مسيرة مشتركة.
1: ضرب إذن زلزال عنيف جزيرة فلوريس الإندونيسية مخلفاً وراءه كماً هائلاً من الدمار والخسائر البشرية، فيما تتواصل جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً. وفي وقت تجاوز فيه عدد الضحايا 50 قتيلاً ارتفع عدد النازحين إلى نحو 5900 شخص بعد تدمير أكثر من 900 منزل، فيما تواجه فرق الإغاثة صعوبات بسبب الهزات الارتدادية وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل شبكة الاتصالات في عدد من المناطق. الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق إندونيسيا، ملحقا أضرارا جسيمة لا سيما في جزيرة فلوريس. وفي المناطق المتضررة لم تقتصر الخسائر على المنازل والمباني العامة وحسب، بل طالت أيضا عددا كبيرا من الكنائس والكابلات التابعة للأبرشيات المحلية. وسط هذه المأساة تحاول الكنيسة الكاثوليكية أن تكون إلى جانب السكان، ليس فقط من خلال المساعدات المادية، بل أيضا عبر رسالة تضامن ورجاء. أسقف أبرشية روتينغ سيبارنيوس هورمات تحدث عن حجم المعاناة التي خلفها الزلزال، واصفا المشهد بأنه دمار وخراب ودموع وألم عميق، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن لحظات الضعف والمحنة يمكن أن تكون مجالا لاختبار حضور نعمة الله وسط المؤمنين. وقال سيادته إن الزلزال ولد معاناة هائلة، لكنه دعا السكان إلى عدم فقدان الرجاء، مؤكدا أن الله سيحمل إلى هذا الظلام فجرا جديدا. تأتي هذه الكلمات في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص حالة من الخوف وعدم الاستقرار، بعدما فقد كثيرون منازلهم أو اضطروا إلى مغادرتها بحثا عن أماكن أكثر أمنا. ميدانيا بدأت أبرشية روتينغ بتوزيع المساعدات الطارئة على السكان المنكوبين من خلال الرعاية المحلية، كما جرى توفير خيام للنازحين وللمرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى الإقليمي. مع استمرار الهزات الارتدادية طلب الأسقف هورمت بإقامة القداديس في الهواء الطلق وفي أماكن عامة بدلا من التجمع داخل الكنائس التي قد تكون تضررت أو أصبحت غير آمنة. وتتميز جزيرة فلوريس بخصوصية دينية داخل إندونيسيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، إذ يشكل الكاثوليك غالبية السكان في هذه الجزيرة. ولذلك تلعب الكنيسة عبر أبرشياتها ومؤسساتها الخيرية دورا هاما في الاستجابة للكوارث ومساندة المجتمعات المحلية. في هذا السياق أعلنت كاريتاس إندونيسيا تعبئة واسعة من أجل مواجهة آثار الزلزال المدمر. وقال المدير التنفيذي للهيئة الخيرية الكاثوليكية فريدي رانتي تاروك، قال إن مجلس السقيفة إندونيسيا عبر عن دعمه الكامل للجهود الإنسانية، مؤكدا أن الكارثة تدعو الكنيسة إلى التحرك من خلال المحبة والتضامن المسيحي. وقد فعلت هيئة كاريتاس مستوى الاستجابة الثالث أو ما يسمى بالمستوى البرتقالي، وبدأت فرقها العمل على تقييم الأضرار وجمع المعلومات والبيانات وتنسيق عمليات الإغاثة. كما أقيمت نقاط للمساعدة الإنسانية في 4 أبرشيات من أكثر المناطق تضررا، وهي إندي وماوميري وروتينغ ولابوان باشو. فيما يتعلق بالإمدادات، تم إنشاء نقاط عبور لوجستية في مدينتي سورابايا وكوبانغ بهدف تسهيل نقل التبرعات والمستلزمات الأساسية إلى جزيرة فلوريس من مناطق أخرى في إندونيسيا. وتشمل هذه الجهود المساعدات الغذائية والمياه والمستلزمات الصحية إلى جانب توفير المأوى المؤقت للنازحين. أما في أبرشية أندي، وهي من أكثر المناطق التي تعرضت لهذا الزلزال، فقد بدأت فرق متخصصة بتقييم الأضرار في عدد من الرعايا، ومن بينها أندونا ومورولي وأيرام وإميري. وفي إميري انهارت إحدى الكنائس، بينما تحولت إحدى رعايا إيرام إلى مأوى مؤقت للمتقدمين في السن والذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم. ولا تقتصر مهمة الكنيسة في هذه المرحلة على توزيع المساعدات وحسب، إذ تسعى أيضا إلى تنسيق جهود مختلف المؤسسات والأبرشيات بحيث تصل الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتضررين. وتلخص كاريتاس هذه الرؤية بعبارة واضحة: كنيسة واحدة واستجابة واحدة. ومما لا شك فيه أن التحدي الأكبر يتمثل اليوم في تأمين الاحتياجات الأساسية لآلاف الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، ومساعدة المصابين والمرضى وتوفير أماكن آمنة للعائلات في انتظار أن تستقر الأرض وتبدأ مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. هنا إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: نقلت برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين حزن البابا لون 14 الكبير لتلقيه نبأ الحادث المميت الذي وقع لمركب في بحيرة كاريبا في زيمبابوي. ووصلت البرقية أن الأب الأقدس يوكل نفوس الموتى إلى الرحمة المحبة لله كلي القدرة، كما ويرسل تعازيه الحارة إلى من يبكون من فقدوا. ويصلي البابا لون 14 حسب ما تابعت البرقية من أجل السلطات المدنية وعاملي الإغاثة في إجابتهم على هذه المأساة، كما ويستمطر الأب الأقدس على جميع الأشخاص المتضررين بركات العزاء والشفاء والقوة، حسب ما ختمت البرقية التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين.
2: جدد البابا لون 14 في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الفائت في كاستيل غاندولفو، جدد دعوته إلى اعتماد حل الدولتين بوصفه الطريق الوحيد الممكن لتحقيق سلام بين إسرائيل وفلسطين. يأتي هذا النداء في سياق سلسلة طويلة من المواقف والتصريحات التي صدرت عن الباباوات وعن الكرسي الرسولي على مدى نحو 80 عاما، والتي حافظت رغم تغير الباباوات وتبدل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط حافظت على موقف دبلوماسي ثابت يقوم على إقامة دولتين بما يضمن العدالة والسلام العادل والدائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. تغير الباباوات كما تغيرت أوضاع الشرق الأوسط، ولا سيما بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، عندما شهدت المنطقة تصعيدا مأساويا وتطورا متواصلا في أعمال العنف والانقسامات. لكن الخط الدبلوماسي للكرسي الرسولي خلال العقود الثمانية الماضية بقي ثابتا باعتبار حل الدولتين الأفق الوحيد القادر على ضمان العدالة والسلام العادل والدائم. وكان لون 14 آخر حبر أعظم يؤكد بقوة هذا الموقف التاريخي الذي امتد عبر عقود طويلة قبل أن يصطدم بالرفض الواضح من جانب الحكومة الإسرائيلية. وقال البابا بريفوست يوم الأحد الفائت قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي: أطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي أن يعمل على الدفع قدما بحل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. وجاء ذلك بعد أن ندد البابا بأعمال القمع والعنف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. وتحمل دعوة البابا هذه طابعا متسارعا، إذ يطالب بأن يجد مشروع حل الدولتين طريقه أخيرا إلى التنفيذ، وهو المشروع الذي تعود صياغته عمليا إلى العام 47 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني آنذاك إلى دولتين. منذ المطالبة الأولى بتدويل الأماكن المقدسة في القدس عام 47، تحول حل الدولتين منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى أحد المحاور الأساسية للعقيدة الدبلوماسية للكرسي الرسولي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إنه موقف راسخ لم تفرضه ردود الفعل العاطفية أمام موجات التصعيد المتكررة، بل تأسس على مدى عقود وظل البابوات يؤكدونه ويجددونه باستمرار. تعود أولى هذه المواقف إلى العام 48 عندما دعا البابا بيوس 12 إلى إقامة نظام في الأرض المقدسة وفلسطين يضمن أمن الوجود إلى جانب ظروف مادية ومعنوية للحياة قادرة على توفير أساس طبيعي لازدهار روحي ومادي. في العام 49 أعرب بيوس 12 عن قلقه من أن تطال ويلات الحرب جميع المواقع المرتبطة بحياة المخلص، ودعا إلى التحرك بكل وسيلة قانونية لكي تحصل القدس على وضع قانوني مناسب. هذا وكان البابا بولس السادس أول بابا يزور الأراضي المقدسة، وذلك عام 64، وقبيل حرب الأيام الستة عام 67 تحدث البابا مونتيني بشكل صريح عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لينقل النظر إلى القضية من كونها حالة طوارئ إنسانية إلى قضية سياسية أساسية. وفي رسالة مؤثرة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك يو ثانت، دعا بولس السادس باسم العالم المسيحي بأسره إلى بذل كل جهد كي تتمكن القدس بسبب طابعها المقدس والاستثنائي من أن تعلن مدينة مفتوحة لا تنتهك حرمتها وخالية من أي عمليات عسكرية ومحصنة ضد آثار الحرب. جاء الدفع الحاسم في وقت لاحق مع البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان أول بابا يطالب بقوة بحق الفلسطينيين في إقامة وطن مستقل، وفي الوقت نفسه يؤكد حق إسرائيل في العيش بأمان. وقال البابا فوتيوا في العام 84 إن الشعب اليهودي الذي يعيش في دولة إسرائيل والذي يحتفظ في تلك الأرض بشهادات ثمينة على تاريخه وإيمانه يستحق الأمن المنشود والطمأنينة العادلة باعتبارهما حقا لكل أمة وشرطا للحياة والتقدم لكل مجتمع. في المقابل أكد يوحنا بولس الثاني أن الشعب الفلسطيني الذي تضرب جذوره التاريخية في تلك الأرض ويعيش منذ عقود مشتتة له الحق الطبيعي من أجل العدالة في استعادة وطن والعيش بسلام وطمأنينة مع شعوب المنطقة الأخرى. وعاد البابا البولندي ليؤكد الموقف نفسه في العام 2000 خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة، ولم تكن تلك الزيارة أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى المنطقة، ومع ذلك وصفت بأنها تاريخية لما حملته من دلالات وأبعاد. بعد 9 أعوام وفي أيار مايو عام 2009 توجه بابا آخر إلى الأرض المقدسة والجريحة، وهو البابا بنديكتوس 16 الذي زار الشرق الأوسط. وسار البابا راتسينجر على خطى سلفه مؤكدا أن صيغة الدولتين ليست ضربا من ضروب المثالية أو الوهم، بل تشكل أساسا ضروريا لوقف دوامة العنف وتأمين مستقبل للمنطقة. وقال بنديكتوس 16 في تلك المناسبة إن الكرسي الرسولي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطن فلسطيني ذي سيادة في أرض أجداده، يكون وطنا آمنا ويعيش بسلام مع جيرانه ضمن حدود معترف بها دوليا، كما دعا إلى إبقاء شعلة الأمل حية من أجل الوصول إلى طريق للقاء بين التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وإلى السلام والاستقرار. مع البابا فرانسيس اتخذ الالتزام بحل الدولتين بعدا دوليا أكثر وضوحا، كما أصبح أكثر رسمية مدعوما أيضا بخطوات دبلوماسية ملموسة، من بينها توقيع الكرسي الرسولي عام 2015 على الاتفاق الشامل الذي اعترف رسميا بدولة فلسطين. وترافق ذلك مع خطوات ذات طابع رعوي من بينها الصلاة المشتركة من أجل السلام التي أقيمت في حدائق الفاتيكان عام 2014 بمشاركة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وجاء هذا الحدث ثمرة لزيارة البابا فرانسيس إلى الأراضي المقدسة في نهاية أيار مايو من العام نفسه، حيث قال خورخي مارغو بيرغوليو بوضوح: لقد حان الوقت للجميع لكي يتحلوا بشجاعة السخاء والإبداع في خدمة الخير وبشجاعة السلام الذي يقوم على اعتراف الجميع بحق دولتين في الوجود والتمتع بالسلام والأمن ضمن حدود معترف بها دوليا. وخلال السنوات التالية ولغاية وفاته حاول البابا فرانسيس الدفع نحو تسريع الجهود الدبلوماسية والرمزية لتنفيذ حل الدولتين، وظلت كلماته وخطواته مدعومة بتصريحات البعثات الدائمة للكرسي الرسولي لدى المؤسسات الدولية، وكذلك بمواقف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن حل الدولتين لشعبين هو الحل السياسي الأكثر إلحاحا الذي ينبغي المضي فيه.
1: ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الاثنين 17 من آب أغسطس في كاتدرائية كاتانيا الصقلية قدسا إلهيا للاحتفال بالذكرى 900 لعودة ذخائر القديسة أغاثا إلى هذه المدينة. وفي بداية عظته نقل إلى الجميع تحية البابا لون 14 وبركته، حيث كان الأب الأقدس قد اختار الكاردينال بارولين موفده الخاص في هذا الاحتفال. وتابع أمين السر قائلا للحضور: إن البابا يتحد روحيا معهم ويشكر الرب على الشهادة المنيرة للقديسة أغاثا ويوكل إلى شفاعتها هذه الأبرشية ومدينة كاتانيا، العائلات، الشباب والمسنين وصقلية بكاملها. ووصل الكاردينال بارولين أن الاحتفال بالذكرى 900 لعودة ذخائر القديسة إلى كاتانيا يعني الاعتراف بأن الرب كان أمينا لكنيسته عبر القرون، داعما إياها في المحن، مطهرا إياها في المصاعب، وجعلا إياها تزهر مجددا من خلال شهادات القديسين. وتبع مشيرا إلى تغير الحقبات وأشكال المجتمعات واللغات، ولكن تظل بلا تغير شركة القديسين التي تجمع السماء والأرض وتجعل كل حقبة متزامنة مع الإنجيل. وفي حديثه عن القديسة أغاثا قال أمين السر: إنها لا تنتمي إلى تاريخ كاتانيا بل إلى حاضر الله وتواصل السير مع شعبه. وذكر هنا بكلمات القديس أغسطينوس التي يقول فيها: إن الشهداء لا يكرمون لأنهم قد عانوا بل لأنهم ثابروا. وأضاف الكاردينال بارولين: إنما يجعل الشهداء عظماء ليس الألم بل المحبة التي جعلتهم أمناء حتى النهاية. وأضاف أن هذا ما نتأمل فيه اليوم، قداسة تواصل خلق الإيمان والرجاء والمحبة. عاد الكاردينال بارولين بعد ذلك إلى قراءة اليوم، فقال إنها تنير بعمق كبير معنى هذا الاحتفال، فهي قراءات من أطر تاريخية مختلفة لكنها تشترك في إعلان واحد كبير، وهو أن الله يظل أمينا حتى حين يبدو أن كل شيء قد ضاع، وأن من يضع فيه ثقته يكتشف أن الموت ليست له الكلمة الأخيرة. وأضاف الكاردينال أن تاريخ الخلاص كله يمر عبره هذا اليقين الذي يبلغ كماله في فصح المسيح. ووصل أمين السر أن مثل القديسة أغاثا يذكرنا بأن الاستشهاد لا يعود فقط إلى القرون الأولى في حياة الكنيسة وتاريخها، فاليوم أيضا يتعرض مسيحيون كثر إلى الاضطهاد في مناطق كثيرة من العالم. ودعا الكاردينال بالتالي إلى تذكر جميع أخوتنا وأخواتنا في العالم الذين يعانون من الاضطهاد من أجل اسم الرب وإنجيله، ودعا أيضا إلى الصلاة من أجلهم. وأراد نيافته تسليط الضوء على شهادة أقل ألما ولكن لا يجب نسيانها، أي الشهادة اليومية للإيمان حسب ما ذكر، شهادة المتزوجين الذين يحرسون حبهم وسط المصاعب، الوالدين الذين يربون أبنائهم تربية مسيحية، الشباب الذين لا يستسلمون لثقافة المظهر والسطحية، الكهنة والمكرسين الذين يقدمون حياتهم بسخاء، المسنين الذين يعانون في ثقة، وجميع من يختارون بشكل يومي البر لا حلول الوسط، الحق لا الفائدة، المغفرة لا الانتقام. هذا وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن احتفال اليوم، أي الاحتفال بمرور 9 قرون، يعني التساؤل لا فقط حول ما نلنا، بل وأيضا وفي المقام الأول حول ما نحن مدعوون إلى نقله. وتحدث في هذا السياق عما لدى الكنيسة في كاتانيا من إرث إيمان وثقافة وتقوى شعبية ومحبة كبير، وأضاف أن أي إرث يعيش فقط حين تعاد ولادته مجددا. وشدد الكاردينال بارولين على أن الأجيال الجديدة لا تحتاج إلى أصرح أو ذكريات، بل إلى رجال ونساء يصبح فيهم مجددا الإنجيل مرئيا.
3: تشهد أبرشية سان دوني الفرنسية حالة من الحماس الروحي والإقبال الاستثنائي غير المسبوق بالتزامن مع التحضيرات المكثفة الجارية لاستقبال قداسة البابا لاوون 14 خلال زيارته المرتقبة إلى فرنسا من 25 حتى 28 من أيلول سبتمبر المقبل. وتتضمن الزيارة أسبوعا لاهوتيا ورعائيا بارزا يتوج بأمسية صلاة حاشدة تجمع الحبر الأعظم بالشباب والموعوظين في ملعب ستاد دو فرانس الشهير، وهو الحدث الذي شهد إقبالا قياسيا أدى إلى تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في غضون 1.5 ساعة فقط من فتح باب الحجز نتيجة اندفاع آلاف الراغبين في المشاركة. وفي حوار شامل مع وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، رسم أسقف الأبرشية المطران إتيان جييه صورة حية ومشرقة لأبرشيته التي وصفها بأنها مختبر حقيقي للكنيسة الجامعة. وأكد المطران جييه أنه رغم وقوع الأبرشية في بيئة شعبية تتسم بالتنوع العرقي والديني والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تشهد تجددا كنسيا يذكرنا بما جاء في سفر أعمال الرسل من حيث حيوية الإيمان وتدفق النعم وروح المبادرة التبشيرية. وأوضح الأسقف جييه أن المنطقة تشهد ظاهرة لافتة تمثلت في تزايد أعداد البالغين والشباب، لا سيما في الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاما، الذين يطلبون نيل سر المعمودية ودخول الكنيسة. وأشار إلى أن هذا الإقبال لا يأتي كجزء من صراع إيديولوجي أو رد فعل هوياتي، بل هو نتاج خبرات إيمانية وإنسانية عميقة تتنوع بين شهادة الحياة اليومية للأصدقاء والجيران وتأثير التواصل الرقمي والبحث عن المعنى الإلهي في لحظات الصعوبات والأزمات الشديدة كالفقدان والتردي الاقتصادي، حيث يكتشف هؤلاء الشباب في شخص المسيح مخلصا حقيقيا يمنحهم الرجاء والقدرة على الاستمرار. وحول طبيعة التعايش في هذه المنطقة المتعددة الأديان، لفت المطران جييه إلى أن الحضور الإسلامي والتنوع الثقافي في سان دوني لم يخلقا مناخا من التوتر، بل شجعا المسيحيين الشباب على الجرأة في التعبير عن إيمانهم والاعتزاز به بأسلوب هادئ ومحب خالي من العدائية. كما شدد أسقف أبرشية سان دوني على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الرعاية اليوم هو حسن استقبال هؤلاء الموعوظين الجدد وإدماجهم الفعلي في محيط الكنيسة وتفعيل مواهبهم وتوفير المرافقة الروحية والإنسانية اللازمة لكي لا يشعروا بالعزلة. وعلى الصعيد التاريخي والرمزي، تطرق الأسقف إلى الجذور العريقة للأبرشية المتجذرة لأكثر من 1700 عام المقترنة بالسيرة التبشيرية واستشهاد القديس ديونيسيوس سان دوني ورفاقه، وأشار إلى المبادرة الجارية لإعادة بناء برج البازيليك التاريخية وصهر 4 أجراس جديدة في الساحة العامة أمام الكنيسة لتقرع معلنة الفرح والسلام والمناسبات الروحية وتربط تاريخ الكنيسة العريق بحاضرها الحي. واختتم الأسقف جييه حواره بالإعراب عن أمله الكبير في أن تشكل زيارة البابا لاوون 14 وأمسية الصلاة في ستاد دو فرانس حدثا جامعا ومناسبة لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية بين جميع المكونات والسكان في المنطقة، مشيرا إلى مبادرة تشكيل مجموعات من سفراء البابا في المدارس الثانوية لتشمل طلابا مسيحيين وغير مسيحيين، والتي يتخيلها على النحو التالي: يدعو شابان كاثوليكيان 8 شباب من زملائهما غير الكاثوليك فيستعدون معا لأمسية الصلاة مع البابا ويشاركون فيها، ثم يناقشون في مدارسهم الثانوية ما استمعوا إليه. يعبر هذا التصرف المتواضع عن قناعة عميقة: الأديان لم تخلق لتغذية الحرب، بل إن لديها بشكل خاص رسالة بناء السلام. وهكذا يمكن لكنيسة تعيش كأقلية أن تبقى فرحة وشجاعة وقادرة على مد الجسور. في قراءة تفصيلية وعميقة للرسالة العامة الجديدة مانيفيكا أومانيتاس للبابا لاوون الرابع عشر والمخصصة لحماية الشخص البشري في زمن التطور التكنولوجي، أكدت لارا بيرسانو كالو المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للقيادات الكاثوليكية أن النص البابوي يقدم خريطة طريق إيمانية وأخلاقية مفعمة بالرجاء، تعيد وضع الإنسان بكرامته الأزلية في قلب كل قرار وهيكلية وتنظيم تقني. وأوضحت بيرسانو كالو في حوار مطول مع موقع فاتيكان نيوز أن الأب الأقدس يستعيد ببراعة لاهوتية روح الرسالة التاريخية ريروم نوفاروم التي أطلقها البابا لاوون الثالث عشر إبان الثورة الصناعية لحماية العمال من الاستغلال، وينقل رؤيتها الأساسية إلى واقع الثورة الرقمية المعاصرة. ولفتت إلى أن الرسالة العامة لا تبدأ بالتقنية في حد ذاتها، بل تعود أولا بالبحث في جوهر الكائن البشري المخلوق على صورة الله ومثاله، مبينة أن الإشارات المباشرة للذكاء الاصطناعي لا تظهر إلا في الجزء الأخير من النص، مما يؤكد أن الهدف الأسمى هو إعادة التعريف بما يعنيه أن نكون بشرا في هذا العصر. وسلطت مديرة الأكاديمية الضوء على تجديد البابا لدور العقيدة الاجتماعية للكنيسة كمسار للتمييز الجماعي، مشددة على أن الذكاء الاصطناعي والتطور التقني ليسا محايدين من الناحية الأخلاقية، ولا يجوز أن يخضعا لمنطق السوق أو الكفاءة مجردة من القيم. وأضافت أن الرسالة ترسم معالم واضحة للوصول إلى خير العام عبر تفعيل مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية ومبدأ المساعدة الفرعية الذي يقرب عملية اتخاذ القرار من الأسر والمؤسسات المحلية والمدارس. كما دعت بيرسانو كالو إلى التأمل في دعوة البابا لإحداث ثورة تعليمية ورعوية تشترك فيها العائلة والمؤسسات الأكاديمية لمواجهة التحديات السلوكية الناجمة عن الشاشات والفرط الرقمي، حيث أكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في كيفية إدارة التقنية، بل في تنمية المهارات الإنسانية الفريدة التي يعجز الذكاء الاصطناعي عن محاكاتها كالتفكير النقدي والوعي الأخلاقي والحس الروحي والقدرة على التمييز. وفي قراءتها للفقرات المفصلية 110 حتى 113 من الرسالة العامة، توقفت بيرسانو كالو عند الطرح البابوي المبتكر لمفهوم نزع السلاح في العصر التكنولوجي، موضحة أن البابا لا يقصد التجريد العسكري التقليدي فحسب، بل يدعو إلى فك الارتباط بين القوة التكنولوجية وحق الهيمنة السياسية أو الاقتصادية. وأشارت إلى حزم البابا في تحذيره من خطورة احتكار البيانات والخوارزميات في أيدي جهات قليلة غير خاضعة للشفافية والديمقراطية، معيدة التأكيد على موقف الكنيسة الثابت بأن أي خوارزمية أو تقنية لا يمكنها أن تجعل من الحرب أمرا مقبولا من الناحية الأخلاقية. واختتمت لارا بيرسانو كالو تحليلها بالتركيز على التحديات الكبيرة التي تضعها الرسالة العامة أمام الكنيسة في إعداد وتأهيل الرعاة والعلمانيين والقادة الكاثوليك ليكونوا قادرين على فهم التحولات الثقافية والروحية للتكنولوجيا والتصدي للسطحية الرقمية. وأكدت أن التكنولوجيا رغم قدرتها على تسريع العلم وتسهيل مناحي الحياة ستبقى عاجزة عن تقديم المغفرة أو التعاطف أو الحب الحقيقي. وبناء عليه فإن مهمة الكنيسة الأساسية في هذا العصر تتجلى في ترسيخ حضارة المحبة وتأسيس فسحات حية للقاء والإصغاء المباشر وضمان ألا تفضي الفائقة الرقمية إلى عزلة إنسانية أو انفصال روحي.
1: عرفت البطريركية الكلدانية على موقعها الإلكتروني بترأس غبطة البطريرك ماربولوس الثاني نونا قداسا إلهيا لافتتاح السنة اليوبيلية بمناسبة مرور 25 سنة على استشهاد الأخت سيسيليا موشيحنا من راهبات بنات قلب يسوع الأقدس الكلدانيات. وأوضحت البطريركية أن غبطة البطريرك قد ترأس هذا الاحتفال أمس الاثنين 17 من آب أغسطس، وطلب غبطته في موعظته شفاعة الأخت الشهيدة من أجل الرهبنة، هي التي نالت إكليلين بحسب تقليدنا المشرقي حسب ما ذكر غبطته. إكليل البطولية الذي يكرس فيه المؤمن حياته للمسيح ويحفظ كلمته فيعلن من خلال حياته ملكوت الله، وإكليل الشهادة وهو أعظم الإكليلين، إذ يريق فيه المؤمن دمه من أجل المسيح. وأشار غبطة البطريرك ماربولوس الثالث نونا إلى أن الأخت سيسيليا نالت الإكليلين، وأن قداستها لم تبدأ من لحظة استشهادها، بل منذ لحظة نذورها حين ماتت عن العالم لتعيش مع المسيح. ولذلك فإن موتها لم يكن نهاية مأساوية، بل تتويجا لمسيرة عطائها. وأضاف غبطته حسب ما واصلت البطريركية الكلدانية على موقعها الإلكتروني مجيبا على التساؤل حول سبب استشهادها، أن الله لم يتخلى عنها، بل لأنها كانت قد أعطته كل شيء مسبقا في حياتها، فجاء الاستشهاد ليحملها إليه بحياتها كاملة. ودعا غبطة البطريرك المؤمنين إلى أن يجعلوا من حياتهم تقدمة يومية على مثال الأخت سيسيليا التي تشبهت في حياتها بالعذارى الحكيمات الوارد ذكرهن في الإنجيل، وأن يتحلوا بالفضائل التي عاشتها في تكريسها.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: نقلت برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين حزن البابا لون 14 الكبير لتلقيه نبأ الحادث المميت الذي وقع لمركب في بحيرة كاريبا في زيمبابوي. ووصلت البرقية أن الأب الأقدس يوكل نفوس الموتى إلى الرحمة المحبة لله كلي القدرة، كما ويرسل تعازيه الحارة إلى من يبكون من فقدوا. ويصلي البابا لون 14 حسب ما تابعت البرقية من أجل السلطات المدنية وعاملي الإغاثة في إجابتهم على هذه المأساة، كما ويستمطر الأب الأقدس على جميع الأشخاص المتضررين بركات العزاء والشفاء والقوة حسب ما ختمت البرقية التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين.
2: جدد البابا لون 14 في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الفائت في كاستل غاندولفو، جدد دعوته إلى اعتماد حل الدولتين بوصفه الطريق الوحيد الممكن لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين. يأتي هذا النداء في سياق سلسلة طويلة من المواقف والتصريحات التي صدرت عن الباباوات وعن الكرسي الرسولي على مدى نحو 80 عاما، والتي حافظت رغم تغير الباباوات وتبدل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط حافظت على موقف دبلوماسي ثابت يقوم على إقامة دولتين بما يضمن العدالة والسلام العادل والدائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. تغير الباباوات كما تغيرت أوضاع الشرق الأوسط، ولا سيما بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، عندما شهدت المنطقة تصعيدا مأساويا وتطورا متواصلا في أعمال العنف والانقسامات. لكن الخط الدبلوماسي للكرسي الرسولي خلال العقود 8 الماضية بقي ثابتا باعتبار حل الدولتين الأفق الوحيد القادر على ضمان العدالة والسلام العادل والدائم. وكان لون 14 آخر حبر أعظم يؤكد بقوة هذا الموقف التاريخي الذي امتد عبر عقود طويلة قبل أن يصطدم بالرفض الواضح من جانب الحكومة الإسرائيلية. وقال البابا بريفوست يوم الأحد الفائت قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي: أطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي أن يعمل على الدفع قدما بحل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. وجاء ذلك بعد أن ندد البابا بأعمال القمع والعنف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. وتحمل دعوة البابا هذه طابعا متسارعا، إذ يطالب بأن يجد مشروع حل الدولتين طريقه أخيرا إلى التنفيذ، وهو المشروع الذي تعود صياغته عمليا إلى العام 47 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني آنذاك إلى دولتين. منذ المطالبة الأولى بتدويل الأماكن المقدسة في القدس عام 47، تحول حل الدولتين منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى أحد المحاور الأساسية للعقيدة الدبلوماسية للكرسي الرسولي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إنه موقف راسخ لم تفرضه ردود الفعل العاطفية أمام موجات التصعيد المتكررة، بل تأسس على مدى عقود وظل البابوات يؤكدونه ويجددونه باستمرار. تعود أولى هذه المواقف إلى العام 48 عندما دعا البابا بيوس 12 إلى إقامة نظام في الأرض المقدسة وفلسطين يضمن أمن الوجود إلى جانب ظروف مادية ومعنوية للحياة قادرة على توفير أساس طبيعي لازدهار روحي ومادي. في العام 49 أعرب بيوس 12 عن قلقه من أن تطال ويلات الحرب جميع المواقع المرتبطة بحياة المخلص، ودعا إلى التحرك بكل وسيلة قانونية لكي تحصل القدس على وضع قانوني مناسب. هذا وكان البابا بولس السادس أول بابا يزور الأراضي المقدسة، وذلك عام 64، وقبيل حرب الأيام الستة عام 67 تحدث البابا مونتيني بشكل صريح عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لينقل النظر إلى القضية من كونها حالة طوارئ إنسانية إلى قضية سياسية أساسية. وفي رسالة مؤثرة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك يو ثانت، دعا بولس السادس باسم العالم المسيحي بأسره إلى بذل كل جهد كي تتمكن القدس بسبب طابعها المقدس والاستثنائي من أن تعلن مدينة مفتوحة لا تنتهك حرمتها وخالية من أي عمليات عسكرية ومحصنة ضد آثار الحرب. جاء الدفع الحاسم في وقت لاحق مع البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان أول بابا يطالب بقوة بحق الفلسطينيين في إقامة وطن مستقل، وفي الوقت نفسه يؤكد حق إسرائيل في العيش بأمان. وقال البابا فوتيوا في العام 84 إن الشعب اليهودي الذي يعيش في دولة إسرائيل والذي يحتفظ في تلك الأرض بشهادات ثمينة على تاريخه وإيمانه يستحق الأمن المنشود والطمأنينة العادلة باعتبارهما حقا لكل أمة وشرطا للحياة والتقدم لكل مجتمع. في المقابل أكد يوحنا بولس الثاني أن الشعب الفلسطيني الذي تضرب جذوره التاريخية في تلك الأرض ويعيش منذ عقود مشتتة له الحق الطبيعي من أجل العدالة في استعادة وطن والعيش بسلام وطمأنينة مع شعوب المنطقة الأخرى. وعاد البابا البولندي ليؤكد الموقف نفسه في العام 2000 خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة، ولم تكن تلك الزيارة أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى المنطقة، ومع ذلك وصفت بأنها تاريخية لما حملته من دلالات وأبعاد. بعد 9 أعوام وفي أيار مايو عام 2009 توجه بابا آخر إلى الأرض المقدسة والجريحة، وهو البابا بنديكتوس 16 الذي زار الشرق الأوسط. وسار البابا راتسينجر على خطى سلفه مؤكدا أن صيغة الدولتين ليست ضربا من ضروب المثالية أو الوهم، بل تشكل أساسا ضروريا لوقف دوامة العنف وتأمين مستقبل للمنطقة. وقال بنديكتوس 16 في تلك المناسبة إن الكرسي الرسولي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطن فلسطيني ذي سيادة في أرض أجداده، يكون وطنا آمنا ويعيش بسلام مع جيرانه ضمن حدود معترف بها دوليا، كما دعا إلى إبقاء شعلة الأمل حية من أجل الوصول إلى طريق للقاء بين التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وإلى السلام والاستقرار. مع البابا فرانسيس اتخذ الالتزام بحل الدولتين بعدا دوليا أكثر وضوحا، كما أصبح أكثر رسمية مدعوما أيضا بخطوات دبلوماسية ملموسة، من بينها توقيع الكرسي الرسولي عام 2015 على الاتفاق الشامل الذي اعترف رسميا بدولة فلسطين. وترافق ذلك مع خطوات ذات طابع رعوي من بينها الصلاة المشتركة من أجل السلام التي أقيمت في حدائق الفاتيكان عام 2014 بمشاركة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وجاء هذا الحدث ثمرة لزيارة البابا فرانسيس إلى الأراضي المقدسة في نهاية أيار مايو من العام نفسه، حيث قال خورخي مارغو بيرغوليو بوضوح: لقد حان الوقت للجميع لكي يتحلوا بشجاعة السخاء والإبداع في خدمة الخير وبشجاعة السلام الذي يقوم على اعتراف الجميع بحق دولتين في الوجود والتمتع بالسلام والأمن ضمن حدود معترف بها دوليا. وخلال السنوات التالية ولغاية وفاته حاول البابا فرانسيس الدفع نحو تسريع الجهود الدبلوماسية والرمزية لتنفيذ حل الدولتين، وظلت كلماته وخطواته مدعومة بتصريحات البعثات الدائمة للكرسي الرسولي لدى المؤسسات الدولية، وكذلك بمواقف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن حل الدولتين لشعبين هو الحل السياسي الأكثر إلحاحا الذي ينبغي المضي فيه.
1: ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الاثنين 17 من آب أغسطس في كاتدرائية كاتانيا الصقلية قدسا إلهيا للاحتفال بالذكرى 900 لعودة ذخائر القديسة أغاثا إلى هذه المدينة. وفي بداية عظته نقل إلى الجميع تحية البابا لون 14 وبركته، حيث كان الأب الأقدس قد اختار الكاردينال بارولين موفده الخاص في هذا الاحتفال. وتابع أمين السر قائلا للحضور: إن البابا يتحد روحيا معهم ويشكر الرب على الشهادة المنيرة للقديسة أغاثا، ويوكل إلى شفاعتها هذه الأبرشية ومدينة كاتانيا، العائلات، الشباب والمسنين وصقلية بكاملها. ووصل الكاردينال بارولين أن الاحتفال بالذكرى 900 لعودة ذخائر القديسة إلى كاتانيا يعني الاعتراف بأن الرب كان أمينا لكنيسته عبر القرون، داعما إياها في المحن، مطهرا إياها في المصاعب، وجعلا إياها تزهر مجددا من خلال شهادات القديسين. وتبع مشيرا إلى تغير الحقبات وأشكال المجتمعات واللغات، ولكن تظل بلا تغير شركة القديسين التي تجمع السماء والأرض وتجعل كل حقبة متزامنة مع الإنجيل. وفي حديثه عن القديسة أغاثا قال أمين السر: إنها لا تنتمي إلى تاريخ كاتانيا بل إلى حاضر الله وتواصل السير مع شعبه. وذكر هنا بكلمات القديس أغسطينوس التي يقول فيها: إن الشهداء لا يكرمون لأنهم قد عانوا بل لأنهم ثابروا. وأضاف الكاردينال بارولين: إنما يجعل الشهداء عظماء ليس الألم بل المحبة التي جعلتهم أمناء حتى النهاية. وأضاف أن هذا ما نتأمل فيه اليوم، قداسة تواصل خلق الإيمان والرجاء والمحبة. عاد الكاردينال بارولين بعد ذلك إلى قراءة اليوم، فقال إنها تنير بعمق كبير معنى هذا الاحتفال، فهي قراءات من أطر تاريخية مختلفة لكنها تشترك في إعلان واحد كبير، وهو أن الله يظل أمينا حتى حين يبدو أن كل شيء قد ضاع، وأن من يضع فيه ثقته يكتشف أن الموت ليست له الكلمة الأخيرة. وأضاف الكاردينال أن تاريخ الخلاص كله يمر عبره هذا اليقين الذي يبلغ كماله في فصح المسيح. ووصل أمين السر أن مثل القديسة أغاثا يذكرنا بأن الاستشهاد لا يعود فقط إلى القرون الأولى في حياة الكنيسة وتاريخها، فاليوم أيضا يتعرض مسيحيون كثر إلى الاضطهاد في مناطق كثيرة من العالم. ودعا الكاردينال بالتالي إلى تذكر جميع أخوتنا وأخواتنا في العالم الذين يعانون من الاضطهاد من أجل اسم الرب وإنجيله.
3: تشهد أبرشية سان دوني الفرنسية حالة من الحماس الروحي والإقبال الاستثنائي غير المسبوق بالتزامن مع التحضيرات المكثفة الجارية لاستقبال قداسة البابا لاون 14 خلال زيارته المرتقبة إلى فرنسا من 25 حتى 28 من أيلول سبتمبر المقبل. وتتضمن الزيارة أسبوعا لاهوتيا ورعائيا بارزا يتوج بأمسية صلاة حاشدة تجمع الحبر الأعظم بالشباب والموعوظين في ملعب ستاد دو فرانس الشهير، وهو الحدث الذي شهد إقبالا قياسيا أدى إلى تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في غضون ساعة ونصف فقط من فتح باب الحجز نتيجة اندفاع آلاف الراغبين في المشاركة. وفي حوار شامل مع وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، رسم أسقف الأبرشية المطران إتيان جييه صورة حية ومشرقة لأبرشيته التي وصفها بأنها مختبر حقيقي للكنيسة الجامعة. وأكد المطران جييه أنه رغم وقوع الأبرشية في بيئة شعبية تتسم بالتنوع العرقي والديني والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تشهد تجددا كنسيا يذكرنا بما جاء في سفر أعمال الرسل من حيث حيوية الإيمان وتدفق النعم وروح المبادرة التبشيرية. وأوضح الأسقف جييه أن المنطقة تشهد ظاهرة لافتة تمثلت في تزايد أعداد البالغين والشباب، لا سيما في الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاما، الذين يطلبون نيل سر المعمودية ودخول الكنيسة. وأشار إلى أن هذا الإقبال لا يأتي كجزء من صراع إيديولوجي أو رد فعل هوياتي، بل هو نتاج خبرات إيمانية وإنسانية عميقة تتنوع بين شهادة الحياة اليومية للأصدقاء والجيران وتأثير التواصل الرقمي والبحث عن المعنى الإلهي في لحظات الصعوبات والأزمات الشديدة كالفقدان والتردي الاقتصادي، حيث يكتشف هؤلاء الشباب في شخص المسيح مخلصا حقيقيا يمنحهم الرجاء والقدرة على الاستمرار. وحول طبيعة التعايش في هذه المنطقة المتعددة الأديان، لفت المطران جييه إلى أن الحضور الإسلامي والتنوع الثقافي في سان دوني لم يخلقا مناخا من التوتر، بل شجعا المسيحيين الشباب على الجرأة في التعبير عن إيمانهم والاعتزاز به بأسلوب هادئ ومحب خالي من العدائية. كما شدد أسقف أبرشية ساندوني على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الرعاية اليوم هو حسن استقبال هؤلاء الموعوظين الجدد وإدماجهم الفعلي في محيط الكنيسة وتفعيل مواهبهم وتوفير المرافقة الروحية والإنسانية اللازمة لكي لا يشعروا بالعزلة. وعلى الصعيد التاريخي والرمزي، تطرق الأسقف إلى الجذور العريقة للأبرشية المتجذرة لأكثر من 1700 عام المقترنة بالسيرة التبشيرية واستشهاد القديس ديونيسيوس ساندوني ورفاقه، وأشار إلى المبادرة الجارية لإعادة بناء برج البازيليك التاريخية وصهر 4 أجراس جديدة في الساحة العامة أمام الكنيسة لتقرع معلنة الفرح والسلام والمناسبات الروحية وتربط تاريخ الكنيسة العريق بحاضرها الحي. واختتم الأسقف جييه حواره بالإعراب عن أمله الكبير في أن تشكل زيارة البابا لاون 14 وأمسية الصلاة في ستاد دو فرانس حدثا جامعا ومناسبة لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية بين جميع المكونات والسكان في المنطقة، مشيرا إلى مبادرة تشكيل مجموعات من سفراء البابا في المدارس الثانوية لتشمل طلابا مسيحيين وغير مسيحيين، والتي يتخيلها على النحو التالي: يدعو شابان كاثوليكيان 8 شباب من زملائهما غير الكاثوليك فيستعدون معا لأمسية الصلاة مع البابا ويشاركون فيها، ثم يناقشون في مدارسهم الثانوية ما استمعوا إليه. يعبر هذا التصرف المتواضع عن قناعة عميقة: الأديان لم تخلق لتغذية الحرب، بل إن لديها بشكل خاص رسالة بناء السلام. وهكذا يمكن لكنيسة تعيش كأقلية أن تبقى فرحة وشجاعة وقادرة على مد الجسور.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.